0: أهومي
1: اشتقنا للبيت
2: وطني مان
3: همارا كري
4: نشتم فيه
5: من بيريا خاني خكري
6: مايا كوجا
3: كر
7: كولو
0: نينوب
3: مي فاميليا